معنا الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: والمسلمين كبر
2: الله

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك. شبيبة وخليك شباب.

أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

أسعد الله مساكم بالخير مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، حياكم الله وأهلا وسهلا ومساءكم خير ومساء الهمة ومساء العلاقات الذكية والفرص اللي تصنع الفارق دائما وأبدا. يا هلا ويا مسهلا فيكم ولكل من يضبط الموجة ويثبتها على برنامج مشوار السبت. مشوار السبت كل سبت طبعا من 5 إلى 7 المساء، واليوم في 16/5/2026 شكلي مستاهل 26، يلا كلها أيام إن شاء الله وتجينا هذه الأيام. نطلع عليكم دائما بطاقة متجددة وندخل معاكم في مواضيع أو في تحديد الموضوع يمس نجاحاتكم المهنية والشخصية بشكل مباشر. خلونا نسولف عن أقوى شبكة أمان لك ممكن تبنيها في حياتك. طبعا كل هذه هي هت أو مثل ما نقول كذا نقاط إن شاء الله لموضوع حلقتنا لليوم. أخوكم عبد الله بن سيف في الإعداد والتقديم والتنفيذ الصوتي، ويرافقني أكيد الرائع والجميل والمبدع دائما وأبدا بدر البلوشي، وأكيد في إخراج المرئي. ونقول ساعتين على الإلهام إن شاء الله والطاقة الإيجابية، ومثل ما عودناكم وين ما كنتوا تتابعونا في العاصمة مسقط أو في شمال وجنوب الباطنة على 97.5، وأهلنا في الجنوب في ظفار الحبيبة أكيد عبر التردد 98.5. كذا دائما نتمنى لكم مساءات سعيدة وجميلة. نقول دائما خلوا بالكم في الطريق واربط حزام الأمان لأنه أمان، وخلي أي شيء ممكن يلهيك أثناء القيادة. ثبت الموجة وعلي الصوت وخلاص، ما يحتاج يعني تلتهي، اسمعنا وتواصل معنا بكل فعالية. وبعد اترك مسافة بينك وبين اللي قدامك، لأن تعرف هذه المسافة بحد ذاتها تقيك من كثير من الأمور اللي لا قدر الله تحدث لك أثناء الطريق. وبزيد شيء هالمرة، تبغى تطلع من الطريق، تبغى تدخل الطريق، ترى الإشارات في السيارة ما خلوها من فراغ، هي إشارات التوجيه اللي دائما تنبه السيارة اللي أمامك أو اللي خلفك أنه أنا راح أخرج من المسار أو أدخل في المسار. فالله يخليكم، الله يخليكم، استخدموا الإشارات أثناء القيادة. والله جدا مهم ترى، يعني معظم الأشياء تصير يعني أعوذ بالله منها في الطرقات أحيانا بسبة أن شخص ما يستخدم الإشارة وممكن يدخل عليك في المسار ولا قدر الله يحدث شيء لا يحمد عقباه. فخلوا بالكم، خلوا بالكم ولا تستعجلون. وإن شاء الله أنا أدري الحين يعني بدت الناس تجهز للعيد، بدت الأسواق نوعا ما مزدحم، هذا يدور موقف وهذا يريد يدخل وهذا يريد يحول مسار مسار إلى مسار آخر وزحمة، بس طولوا بالكم وهدوا من أنفسكم وبإذن الله إن شاء الله كل أموركم مقضية وكل حاجاتكم راح تحصلوها وتقضوها بإذن الله تعالى. مستمعينا الأحبة، أن قيمتك الحقيقية في سوق العمل والحياة تحددها طبيعة الأشخاص المحيطين بك. العلاقات ما هي مجرد تبادل كروت أو أرقام على الواتساب، بس العلاقات هي استثمار. مثل ما أقولكم في حلقات دائما أقولكم هي براند الشخصي اللي تخليه يتكلم عنك بس في غيابك. اليوم بنعرف كيف ممكن نطور هذه العلاقات بذكاء، وإيش هو الأثر السحري اللي بتتركه في مسارنا وفي بناء مستقبلنا. خليكم تابعين على طبعا تردداتنا، وأكيد كل المحبة والتحية من اللي تابعنا عبر منصاتنا المرئية. نقولكم أسعد الله مساكم بالخير والمحبة والسلام والأمان، وحفظكم المولى وين ما كنتوا. خلوا بالكم والله يحفظكم، ونروح لأول فواصلنا إن شاء الله، وبعدها نواصل برنامج مشوار السبت. خليك قريب لأن حلقتنا صراحة دسمة اليوم.

0: الله.
1: وحياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، ومساءاتكم سعيدة من جديد، وإن شاء الله دائما السعادة تغمركم وين ما تكونون. كل اللي أوصيكم يا جماعة الخير، خلوا بالكم ولا تستعيلوا، وإن شاء الله ما فايت شيء وكل شيء لاحقين عليه. عاد الفترة الويكند هذا كنت أقول ما شاء الله، يعني عادة الزحمة تقل في العاصمة في الويكند، يعني لأن تعرف خلاص معظم الناس يرجعون للبلد، واللي يعني يقضوا الويكند عند أهاليهم وناسهم، إلا أن هذا الويكند نوعا ما كان مزدحم، والسبب أنه الناس بدأت تجهز للعيد، وهذا شيء طبيعي وشيء روتيني، وهي فترة انتعاش للسوق بشكل عام. إلا أنه نريد دائما واللي ننبه فيه حتى نكون أقرب من بعض يا جماعة الخير، أنه وسعوا بالكم وخلوا يعني هدوا من أنفسكم، وإن شاء الله كل شيء لاحقين عليه وكل شيء راح تحصلوا. الأشخاص اللي وقفوا مواقف بعد، أتمنى أتمنى أتمنى أن تأخذ الموقف بشكل صحيح، يعني ما يحتاج تأخذ موقف وربع، وهذه وايد تصير. يعني أنا كنت في في في أحد الأماكن التجارية ولاحظت أكثر من شخص يعني ماخذين موقف وربع، ليش؟ ما يصير يعني تأخذ موقفين وبعدها هذا يعني يسبب زحمة، في ناس ما تقدر توقف، ولا بيجي شخص ممكن يضك عليك الموقف تماما، ما تقدر تركب سيارتك بسبب سلوكك أصلا ما كان في محله. فالله يخليكم، يعني خذ الموقفك كامل، أضبط أمورك، السيارة مرة سنتر في النص، وخلي أمورك طيبة، وما يحتاج تتجاوز، يعني إذا كان في سيد ينتظر، ناس تنتظر مثلا مدخل معين، خلاص أنت اصطف وانتظر مع الناس، ما يحتاج تتجاوز الناس. يا جماعة ترى هي كلها أمور، يعني الواحد حتى يكون أنه في أمان، لا قدر الله ممكن أنت تتجاوز هذا السيد أو هذا الزحام ويحصل لك أمر بغير محبب، فبالواحد يلتزم. أدري بالتأخر ولا وأنت مستعجل، كل الناس مستعجلين، كل الناس يريد يخلصوا بسرعة، كل الناس عندهم مرتبطات، كل الناس يريد يرجعوا البيت بدري، بس الواحد يتحلى بالصبر إن شاء الله وأموركم كلها مقضية. زين، بما أن عطيتكم الموضوع في بداية الحلقة وقلنا شوية بنتكلم عن قرب، عن موضوع العلاقات وإيش أثرها على بناء شخصيتك وبناء مستقبلك بإذن الله. يعني حضرني سؤال في إعداد الحلقة وأنا أعد الحلقة، حضرني سؤال معين. هذا السؤال يقول عزيزي المستمع والمشاهد، يقول لك بين السوشيال ميديا والواقع، هل تشوف أن العلاقات والمتابعات الافتراضية والترندات اللي نعيشها في شاشة ممكن تتحول لفرص نجاح وصداقة حقيقية على أرض الواقع، أم أنها تنتهي بمجرد إغلاق التطبيق؟ شاركوني وجهة نظركم في هذا الموضوع، وهل فعلا اليوم ممكن أن نكتسب صداقات في عالم افتراضي وتتحول إلى عالمنا الواقع وتنعكس علينا بعدين في بناء شخصياتنا أو مستقبلنا أو مهاراتنا حتى؟ فخلونا نتعرف على هذا على الرقم 47 947 99975. أعيد لكم السؤال، يقول مستمعينا الأحبة ومشاهدينا، بين السوشيال ميديا والواقع، هل تشوف أن العلاقات الافتراضية أو المتابعات الافتراضية اللي نعيشها في الشاشة ممكن تتحول إلى فرص نجاح وصداقة حقيقية على أرض الواقع، أم أنها تنتهي بمجرد إغلاقك للتطبيق؟

أكيد شاركونا جوابكم على 947-999-75، هذا رقم الواتساب، وأتمنى أن نتشارك ونتبادل الأفكار ونشوف تفاعلكم ووجهات نظركم في الموضوع. حور تقول لا ما أعتقد، بس زيزو أكيد تقول ممكن، يعني لا زالوا بعدهم بين أيوة ولا، ولكن خلونا ناخذ الموضوع بأكثر من جانب إذا كان ممكن فعلا تتحول العلاقات من العالم الافتراضي إلى واقع نعيشه. أكرر لكم الرقم على 947-999-75.

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

رجعنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأحبة وحياكم الله من جديد وأهلا وسهلا في برنامج مشوار السبت. هذا البرنامج اللي طلع عليكم كل سبت من الساعة 5 لـ7 المساء. اليوم مخرجنا الرائع بدر البلوش اللي نقدم له تحية دائما وأبدا ونقول له الله يحفظك ويبارك فيك ودائما يعني متواجد بإبداعاته الجميلة وحياك الله يا بدر. زين وصلنا إلى فقرة وش صار. طبعا هذه الفقرة مستمعينا الأحبة و اللي نتكلم فيها دائما عن إيش صار خلال هذا الأسبوع ويعني في بعض الأحداث البارزة اللي ممكن نتكلم عنها بكل شفافية ووضوح. طبعا هذا الأسبوع مستمعينا الأحبة يعني ناخذكم كذا جولة داخل واحد أكبر الأحداث اللي صارت في سلطنة عمان مؤخرا، وحدث بصراحة أنا زرت المكان وشفت أن هذا الحدث في حراك غير طبيعي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. واليوم نتكلم طبعا عن مؤتمر التطوير العقاري في مركز عمان للمؤتمر المعارض اللي صار. جماعة الخير اللي زار المعرض وتابع التغطيات بيعرف أنا تحديدا عن إيش أتكلم. يعني ما شاء الله المساحة الموجودة، طبعا إحنا عارفين كيف حجم المكان، فتخيلوا أن هذا المكان كان يعني يضج بالحياة والمستثمرين والشباب اللي جاي يشوفوا مستقبل الإعمار في البلد. ايش صار بالضبط في هذا المكان يا عبد الله وليش تتكلم عنه؟ طبعا اتكلم عنه لانه حقيقه صار يعني شهد هذا المكان اقبال استثنائي غير طبيعي من الزوار والمستثمرين وتحديدا من داخل وخارج السلطنه. واذا جينا نتكلم عن التفاصيل الدقيقه كانت يعني في مشاريع نوعيه موجوده في هذا المكان، يعني حجم المشاريع المبتكره والمطروحه اللي ما كانت تقتصر فقط على مسقط. يعني هذا الشيء الجميل اللي أنه معظم المحافظات دخلت في هذا المؤتمر وشفنا كثير من التصاميم والمشاريع المبتكرة والمطروحة، يعني شملت كل المحافظات من الشمال إلى الجنوب وشفنا كيف خطط ومجمعات سكنية وسياحية وذكية أيضا ومستدامة في نفس الوقت اللي دائما تلبي طموح المواطن والمستثمر. وما أن أيضا اليوم إحنا ثيمة حلقتنا عن العلاقات، صراحة كان أنا بوجهة نظري واللي لامست من الناس الموجودين لأني كنت هناك أنه كان فعلا ميدان لبناء العلاقات حقيقة، لأنه يعني المؤتمر ما كان مجرد بس منصة لعرض عقارات فقط، بس لكن كانت بيئة خصبة لبناء العلاقات والشراكات المهنية بين المطورين والممولين والشباب أصحاب الأفكار الابتكارية والإبداعية. طبعا السوشيال ميديا اللي يعني تداول فيه كثير من الصور والمخططات الجديدة والمشاريع السكنية في كل المحافظات، ودائما يعني أغلب الناس كانوا يعني متفائلين أنه كيف بتستوي المنطقة بعد فترة معينة وجيزة من الوقت من هذه المشاريع المطروحة، والكل صار يبحث عن فرصة لبناء مستقبل استثماري أو سكني. حقيقة وأنا أشوف المشاريع وأنا أتجول بينها وأشوف ما شاء الله، يعني نتكلم عن المشاريع من الشمال إلى الجنوب، المشاريع الابتكارية جميلة اللي توفر لك حياة بكل الخدمات، وأيضا ما ننسى اليوم كيف التطور والتغير العمراني هذا يعني يلبي احتياج الساكن أو المقيم في هذا المشروع. كذلك أيضا في ناس قال لك لا أنا ما أريد أسكن لكن أريد أستثمر في هذه المنطقة، واحد يخليه مثل ما يقول مصدر دخل استثماري له. فكل هذه الفرص متاحة، والتقيت حقيقة بمجموعة من الشباب والناس، وكان يعني اللي تابع منصات إذاعة الشبيبة أو منصات الشبيبة تحديدا يعني نزلنا بعض التغطيات من المؤتمر العقاري، فالناس كانت متفاعلة كثير ويبحثوا عن الفرص ويسأل هذا كم سعره، هذا بعد كم سنة الإنشاء، هذا بعد كم سنة سيتم تسليمه. فكل هذه التفاصيل شيء جميل. فباختصار يا جماعة الخير أنه يعني بلدنا الحبيبة عمان قادرة تتغير للأجمل، والحراك العقاري اللي شفناه يعني يثبت أن عجلة التنمية والنهضة المتجددة تنطلق بسرعة وثقة في كل المحافظات، وفي

أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 لـ 7 المساء على الشبيبة FM. وخليك شباب.

0: وحياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة. نواصل طبعا فقرات برنامجنا برنامج مشوار السبت. طبعا احنا ما خلصنا فقرة ايش صار، بس نحب شوية بدل ما نضغط المواضيع عليها بعضها بعض الا انه نهدي الرتم بين فاصل واخر. انزين، من بعد طبعا المؤتمر العقاري والمشاريع العقارية ننتقل وياكم الى ترند لاحظت هذا الأسبوع. ترند ضرب صراحة ولا زالت الناس موجودة في الترند لهذا إلا اليوم، يعني بعدني أشوف شباب ينزلوا هذا الترند ويتفاعلوا معه. الترند مستمعينا الأحبة تحديدا ركزوا بعد مباراة الكلاسيكو، بعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اللي طبعا انتصر برشلونة بأحقية كاملة في المباراة. إيش صار في بعد المباراة مباشرة؟ يعني أكيد مستمعينا وأنتوا تصفحون حساباتكم شفتوا بعض البوستات نازلة، ربعكم وأصدقائكم منزلين صور ومقاطع وهم واقفين، اللي واقف في نص الملعب واللي طبعا يحتفل مع اللاعبين واللي كذلك في دكة البدلة واللي كأنه في قلب الحدث بين الجمهور. طبعا القصة وما فيها مستمعينا الأحبة أن هذا الترند كان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الـ AI. الشباب صاروا يرفعوا صورهم الشخصية مع الذكاء الاصطناعي بلمسة زر فقط، شوفوا كيف السهولة صارت، وصار يدمج اللي يعني يخليك انت على طول في الأجواء. الناس اللي ما قدرت تروح قال لك لا أنا بس أضبط الموضوع بالذكاء الاصطناعي ويرفع صورته على برامج الذكاء الاصطناعي وممكن يعطيه البرومت أو الوصف المعين أني سوي كذا كذا كذا كذا كذا وخلاص خلني في أجواء المباراة. وطبعا بعدين يعني اللي فاجأني حقيقة دقة الصور أو الفيديوهات اللي أنتجت، يعني دقتها عالية وكأنه فعلا هذا الشخص متواجد في الملعب. وأول ما شفت ترند شفت بعض الشباب نزلين حقيقة ظنيتهم أنه فعلا هم متواجدين في الملعب، إلا أنه كان هذا كله بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وطبعا جمهور برشلونة مستغلين الفوز ونغمة الطرب الحين ومنزلين صورهم بالذكاء الاصطناعي وهم يرفعوا شعار النادي ومسوين منشن لربعهم المدريديين، يعني وطقطقة كذا غير طبيعية. والمدريديين طبعا بعد الخسارة تعرفون يعني المدريدي إذا يخسر تشوفه ساكت ما يعلق ما يتكلم، لكن إذا فاز إذا فاز المدريدي صورة الانستغرام والسناب والتيك توك والواتساب ما يبقى صور لاعبي ريال مدريد ما يخليها. لكن مسوي نفسه كذا ما شايف الترند، هو قاعد على صوب ومنزل كذا صورة قديمة يذكر ربعه ويخبر البرشلونيين بتاريخ البطولات السابقة. لكن إنه طبعا التكنولوجيا كيف صارت الذكاء الاصطناعي صار جزء من محتوانا اليومي وكيف الناس صارت تستخدم هذه الأدوات عشان تصنع بعض التفاعل وتلطف الأجواء المشحونة بين المنافسات الكروية بين الضحك والروح الرياضية. بدر أنت برشلوني ولا مدريدي؟ قاعد تقول الصدق يعني، بس يعني عاد تعرفوا أنتوا الشباب قبل المباراة لا مدريد بيفوز وهذا اللي أكد أن برشلونة بتفوز، لكن إيش قال حسين الجسمي؟
1: حبيبي برشلوني يموت برشلونة.
0: عاد برشلونيين نقولكم ألف مبروك وهذا، لكن المدريديين راحت البطولة عليكم والبرشلونيين شلوا الكاس. لكن صراحة من وجهة نظري حركة لاعب لامين يامال اللي رفع علم فلسطين وهم يحتفلوا هذه لفتة تحتاج التحية والشكر للاعب.

يلا نقول مبروك لبرشلونة ومشجعي البرشا على الفوز، وهارد لك للمدريديين، ونقولكم يلا ما عليه، هذه الكورة فيها فوز وخسارة. بس العدلات يتكلم عن الماضي وتقول لي والله احنا عندنا بطولات وما ادري، لا احنا اليوم احنا ابناء جيل الحاضر، وحتى البطولات السابقة ما جابوها اللاعبين الحاليين. لكن يلا كل التحية لأبو عمر، نقول لك أهلا وسهلا سلطان، نقول لكم مساءاتكم سعيدة، وكذلك حور أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لمتابعتكم برنامج مشوار السبت. نروح لشوية أخبار كذا حول العالم ونعرف إيش صار والذكاء الصناعي وين ووصل. يقول لك يا عزيزي المستمع أنه في خواتم ذكية تترجم لغة الإشارة إلى نص فوري. إيش تفاصيل هالخبر؟ يلا نروح نقول لك، باحثون في كوريا الجنوبية طوروا نظام لترجمة إشارة اليد إلى نصوص مكتوبة في الوقت الحقيقي، والنظام عبارة عن 7 خواتم ذكية لاسلكية، طبعا تلبس في الأصابع وترصد حركة اليد وحركة الإصبع أثناء الإشارة، والذكاء الاصطناعي يحلل بيانات الحركة من الخواتم ويحول الإشارات إلى كلمات تظهر على الهاتف أو الكمبيوتر. والتجربة شملت طبعا 100 كلمة من لغة الإشارة الأمريكية و100 كلمة من لغة الإشارة الدولية، وحققت دقة بقرابة 88%. شايفين وين وصل الذكاء الاصطناعي؟ شايفين التطور وين وصل؟ فشوفوا ما شاء الله، يعني إلى ترجمة فورية. يقول لك بس مجرد حركة الشيء بحركة اليد و يترجم هذه اللغة. وعلى تفاعل على هذا السريع، بنت علي تقول يا سلام شيء حلو أن هذا راح يخدم فئة الصم إذا وصل الخليج. وطبعا طبعا التكنولوجيا هي وايد مفيدة خصوصا لهذه الفئة اللي أحيانا عندهم رسالات يريدوا يوصلوها، ولمكن عدم إدراك اللغة الإشارة يعني أحيانا يحط أحد الأطراف في موقف محرج نوعا ما. وعلى طاري لغة الإشارة

إشارة. يعني كلنا تابعنا السيدة الجليلة وهي يعني تخاطب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بلغة الإشارة، وهذا أن دلدل على أهمية هذه اللغة في التواصل. فجميل جدا أن الواحد يتعلم هذه اللغة حتى وإن كانت أساسياتها. وأتذكر أنا من زمان يعني تعلمت هذه اللغة وتعلمت بعض كيف طريقة الحروف والإشارات وبعض الكلمات، كيف ممكن مثلا تسأل عن كيف الحال، السلام عليكم، كيف الصحة، يعني هذه البيسك مثل ما يقولوا الإشارات البسيطة حقيقة تعلمتها، وكانت عندي في البيت نفس الورقة فيها هذه اللغة الإشارة. فشيء جميل أنه نتواصل مع هذه الفئة من خلال تعلم لغة الإشارة. زين، نروح لخبر آخر. يقول لك يا عزيزي المستمع والمشاهد، سوني تطلق مكيف شخصي يلبس حول الرقبة لمواجهة الحر. حسيت في وقت هذا الخبر. أعلنت سوني عن جهاز تبريد وتدفئة شخصي يلبس حول الرقبة، والجهاز بيعتمد على مستشعرات وخوارزميات ذكية لضبط درجات الحرارة تلقائيا حسب الجو والحركة المستخدمة. وقالت سوني أن النسخة الجديدة أقوى في التبريد بنسبة 20% مقارنة بالإصدار السابق. كذلك أيضا البطارية ممكن توصل ل 15 ساعة تشغيل في وضع السمارت كول، مع تصميم يسمح باستخدامه تحت الملابس بشكل هادئ. والجهاز مطروح في أسواق مختارة بسعر ما يقارب 229 يورو ويستهدف الناس اللي محتاجة تبريد مباشرة أثناء التنقل أو العمل الحر. والله فرصة يا جماعة، عاد الصيف عندنا احنا هالأيام صاير ما شاء الله يعني درجات الحرارة من 38 وفوق، نحتاج هذا المكيف صراحة. لكن أيضا أنا يعني سمحولي أوجه تحية لكل شبابنا العاملين في قطاع النفطي والمنشآت النفطية، خصوصا في المناطق المفتوحة ومناطق الصحراء اللي نسميها باللغة الدارجة، أنه نقولكم الله يعطيكم الصحة والعافية وأنتوا تشتغلوا يعني تحت هذه الشمس ووسط هذه الحرارة المرتفعة. نسأل الله تعالى أن يلطف بكم ويوفقكم ويعينكم أيضا على التفاني في عملكم. وحقيقة كلمة حق وشكر لكم منا احنا في إذاعة الشبيبة. زين، انتوا تعرفون الذكاء الاصطناعي كيف تطور، واحنا اليوم كله معظم اخبارنا عن الذكاء الاصطناعي. خلونا اخبركم الصين ايش اللي ناوية تسويه. الصين يا عزيزي المستمع والمشاهد يقول لك تقرر تختبر رئيس اركان رقمي بالذكاء الاصطناعي. كشف تقرير عن نظام ذكي اصطناعي صيني وصف بأنه مساعد رقمي يشبه رئيس الأركان داخل غرفة عمليات، ونظام مصمم لدعم قادة على مستوى الكتائب عبر تحليل البيانات الميدانية والخرائط التكتيكية في الوقت الحقيقي وفي وقت طبعا وفي محاكاة لعمليات إنزال عسكري. قدر النظام أنه يقرر قرارات سريعة أسرع من القادة البشر بنسبة 43% بحسب التقرير. ويقول لك أن هذا النظام حافظ على دقة تتجاوز 90% في تحديد واستدعاء المعلومات المهمة مع التشويش وضغط الاتصالات. والفكرة يعني مش أنها ذكاء اصطناعي لكن أصبح قائدا بدل البشر، لكن يساعد القادة على قراءات المشهد واتخاذ قرارات أسرع أثناء العملية. الصيني لأين؟ الذكاء الاصطناعي، شوفوا كيف الاستثمار يا جماعة. يعني اليوم احنا أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة بين يدينا، فإذا ما نستثمرها بالطريقة الصحيحة ترى بيفوتنا القطار، وإحنا بعدنا يعني نستخدم هذه الأدوات في أشياء بيسك أو أشياء بسيطة دون الاستفادة منها بطريقة أكبر وأفضل. لكن في المقابل اسمع هذا الخبر، يقول لك الثقة الزايدة في الذكاء الاصطناعي بتخلي الناس تسلم تفكيرها. في دراسة من كلية واترونل بجامعة أمريكية حذرت من ظاهرة اسمها الاستسلام المعرفي مع زيادة استخدام الذكاء الصناعي. والمقصود بالاستسلام المعرفي أن الشخص يقبل أي حاجة من الذكاء الاصطناعي
وكأنها قرارة وهو من غير تفكير كافي أو مواجهة الحقيقة. والباحثون قالوا أن الذكاء الاصطناعي ممكن يحسن القرارات لما تكون إجابته صحيحة، لكن ممكن يضر المستخدم جدا لما يقدم إجابة خاطئة بثقة. والتجارب أظهرت أن بعض المشتركين وثقوا إجابات الذكاء الاصطناعي حتى لما كانت غلط، ومع ذلك زادت ثقتهم في قراراتهم. وهذا بحد ذاته هو الاستسلام المعرفي مستمعينا الأحبة، أنه كيف ما كانت هذه الأدوات جميلة وأنها يعني تدعمنا في حياتنا اليومية وتساعدنا، إلا أيضا لها مخاطر كبيرة أثناء الاستخدام. وحقيقة يعني لما تسولف مع الذكاء الاصطناعي وتسأله وتناقش معه، تشوفه دائما ممكن يعطيك إجابات غلط في أثناء الحديث، مع أنك أنت عارف الإجابة الصحيحة، بس لما تصحح للإجابة يبدأ يتغير الوضع وكأنه من جديد. يعني ما في مشاعر إنه يقول لك لا والله أنا آسف وكذا، لا ما يبدل إجابته وكأن العيد يعني، وممكن يبني عليها قرارات هذيك الإجابة الخاطئة. أكيد مستمعينا أذكركم بسؤال حلقتنا اليوم، يقول لك بين السوشيال ميديا والواقع، هل تشوف أن العلاقات والمتابعات الافتراضية اللي نعيشها ممكنها تتحول لفرص نجاح وصداقات حقيقية على أرض الواقع، أم أنها تنتهي بمجرد إغلاقك للتطبيق؟

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة اف ام، وخليك شبابي.
1: رجعنا لكم مستمعينا الأحبة ومشاهدينا، وأهلا وسهلا فيكم، وأيضا جدد التحية لكل من انضم معنا خلال هذا الوقت. نقولكم حياكم الله في برنامج مشوار السبت في ساعتنا الثانية بأربع دقائق. نرحب فيكم، نتمنى لكم السلامة. الناس اللي بدأت تمسك الخط وهي يعني قاصدة مشاويرها أو راجعين للعاصمة مسقط، نقولكم هلا هلا في الطريق وتوصلوا بالسلامة بإذنه تعالى. أنزين، أكيد طبعا تفاعلكم عبر موضوع الحلقة مشكورين، يعني ما شاء الله استقبلنا رسائل كثيرة، وخلونا ناخذ بعض هذه الرسائل. رسالة تقول: من وجهة نظري لا تتحول الصداقات لواقع افتراضي. المشكلة أن كثير من الناس يفسر الاهتمام في السوشيال ميديا بشكل خاطئ، لأن التواصل خلف الشاشة يجعل البعض يتوهم قربا أو مشاعر أكبر من الحقيقة، بينما الواقع وحده هو الذي يكشف طبيعة العلاقات وحدودها في الحقيقة. شكرا للمرسل اللي ينتهي رقمه 9867، شكرا لك على رسالتك ووجهة نظرك. رسالة عندنا يقول: نعم طبعا اختلاف وجهات النظر دائما لا يفسد في الود قضية. يعني رسالة ثانية يقول: نعم العلاقات في التواصل الاجتماعي حقيقية من ناحية العاطفية والنفسية، حيث يبني فيها الأفراد مشاعر ومواقف متبادلة. مع ذلك فهي تختلف جوهريا عن العلاقة الواقعية من حيث العمق والموثوقية، وتعتبر سلاح ذو حدين. وبعدين أخوي عبد الله بن سيف عرفتكم من التواصل الاجتماعي، أخوكم أبو عمر. طبعا أبو عمر شخص يعني معروف، وجزاك الله خير يا أبو عمر، خاص لمشوار السبت 16/5/2026. شكرا لك أبو عمر، وطبعا أنا يعني خلنا نقول بعدين رأيي آخر شيء. يعني شكرا لك أبو عمر وشكرا على رسالتك. طبعا يعني الموضوع فعلا البعض ممكن يأيد هذه الفكرة، أنه ممكن تتحول هذه العلاقات إلى فعلا واقع علاقة واقعية، أو ممكن تبقى أيضا في خلف جدران الشاشات. يلا أذكركم سؤال حلقة، زين أذكركم هذا تذكير طيب. يقولكم سؤال حلقتنا مستمعين الأحبة: بين السوشيال ميديا والواقع، هل تشوف أن العلاقات والمتابعات الافتراضية اللي نعيشها في الشاشة ممكن تتحول إلى فرص نجاح وصداقات حقيقية على أرض الواقع، أم أنها تنتهي بمجرد إغلاق التطبيق؟ فهد يقول: نعم والله ممكن الموضوع يتحول إلى علاقات في الواقع من العالم الافتراضي. زين، وصلنا حيا مستمعينا ومشاهدينا إلى فقرة كذا خبروك. خلونا نغوص كذا مع بعض شوية في أسرار النجاح اللي ما لا تدرس في المدارس ولا الجامعات، سر يمكن في شبكة المعارف والعلاقات الإنسانية والمهنية اللي تنشأها. طبعا يقول لك الذكاء الاجتماعي، سمعنا عن هذا المصطلح كثير، وبدأت أيضا يدرس عن الذكاء الاجتماعي. طبعا هذا ممكن في برامج تدريبية يسمى الذكاء الاجتماعي، وحسب الخبر كاتبين هو العملة الجديدة. الذكاء الاجتماعي هو العملة الجديدة. يقول لك خبروك أن الدراسات في معهد هاردفورد أثبت أن 85% من نجاحك في الوظيفة أو العمل يعتمد على مهاراتك الاجتماعية وقدرتك على بناء علاقات، وفقط 15% يعتمد على المهارات التقنية والشهادات. هي أن يا مستمعين أن المهارات دائما تفتح لك باب، لكن علاقاتك وأسلوبك هي اللي تخليك تستمر وتكبر. وأنا في السيارة جاي كنت أسمع أحد الإعلاميين في إحدى الإذاعات يتكلم هل الواسطة انتهت؟ خبرنا هذا راح يفهمنا ما هي الواسطة الحقيقية. يقول لك العلاقات ليست واسطة، خبروك إن في فرق شاسع بين الواسطة وبين الذكاء الاجتماعي. الواسطة تأخذ حق غيرك دون جدارة، أما العلاقات الذكية فهي أنك تبني جسور ثقة مع محيطك وتخلي الناس تعرف كفاءتك وإمكاناتك، بحيث لما يدورون على شخص مبدع وموثوق اسمك أول اسم ينطرح أو يطري على بالهم. شفت كيف الفرق؟ شفت كيف أهمية العلاقة اللي ممكن أنت تنشئها في محيطك؟ يقول لك الخبر أو في فقرة خبروك أنت حصيلة الخمس المحيطين بك، إيش هو؟ خلينا نعرف. يقول لك أن عقلك يتأثر تلقائيا بأفكار وطموح أقرب خمس أشخاص منك اللي تقضي معاهم وقت أطول. فإذا كانت علاقتك مع الناس الطموحة المبدعة راح تدور يعني تدور على التطوير دائما، وبتلقى نفسك دائما في تطور معهم بدون ما تحس. فرتب دائرتك بذكاء واجعل من حولك يدفعك للأمام. زين طيب تقول لي عبد الله كيف أطور علاقتي؟ ممكن يقول لك خبروك أن بناء العلاقة ما يحتاج تكون شخص خارق أو سوبر هيرو مثل ما يقولون. الموضوع يبدأ بابتسامة صادقة، بكلمة طيبة، بتواصل مستمر في مناسبات، في تقديم المساعدات للآخرين بدون ما تنتظر مقابل فوري. العلاقة مثل الزرع تحتاج يعني اهتمام عشان تثمر وتتطور في الوقت الصح. فيا جماعة الخير، الاستثمار في البشر هو الاستثمار الأبقى، وشبكة علاقاتك هي رأس مالك الحقيقي في الحياة وفي سوق العمل.

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الأحبة من جديد. الساعة كم يا عبد الله؟ الساعة 6:22 بتوقيت مسقط العامرة في استديوهاتنا بإذاعة الشبيبة. حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا بكل من تواصل معنا وكل من تفاعل معنا وكل من بعد يطلبها اللي يطلب أغاني وكذا، ونقول لكم إن شاء الله حاضرين اللي نقدر عليه بنوفر لكم، لكن بعد عندنا فقرات وعندنا أكيد تفاصيل كثيرة. مساء النور يا ابتسام، أهلا وسهلا ومساءاتك سعيدة وحياكم الله. والله تصدقوا مستمعينا كنت أسولف قبل شوي ويعني ما نخبي عليكم شيء، ما بيننا وبينكم هذا ما يطلع من حد. زين أقول للي أنه في كثير هدايا من رمضان ما استلمت للأسف الشديد، وكنا احنا اجتهدنا في وضع هذه الهدايا أنه يا جماعة تعالوا استلموها، فما حد يأ فايش نسوي؟ ايش نرضيكم؟ ولما تقولوا انتم ما تخلونا نشارك وما نفوز وكذا، لكن على كل الامور طيبه بنضبط الامور ان شاء الله كذا، نشوف تنسيقات حتى نوفر لكم هدايا مشوار السبت. بعد يكون مشوار وهديه واستانس. في رسالة تقول يا جماعة الخير كثروا من شرب الماي في الصيف، ضروري جدا، ولا تنسوا صدقة الماي الغرشة الصغيرة قصده، وزعوا للعمال في حرارة الصيف. أقول الله يأجركم، وبالعكس شيء طيب أنه أيضا نشعر بالجانب الآخر وبالطرف الآخر. لا تنسوا كل الناس العاملين في يعني هذه الأشعة الحارة، غرشة ماي بسيطة تروي عطشهم وتبرد عليهم حرارة الصيف، والله يأجركم على هذا الأمر. رسالة تقول مساء الخير عبد الله، شكرا على برنامج مشوار السبت. من وجهة نظري نعم ممكن تتحول العلاقات إلى علاقات حقيقية ببعض التجارب اللي مريت عليها، وأيضا هناك مشاريع قامت أيضا من خلال التواصل الاجتماعي، من تواصل افتراضي في التواصل الاجتماعي، وبعدها انتقلنا إلى الواقع والحمد لله في هناك بعض المشاريع اللي بدأنا نحقق نجاحاتها. شكرا لك للمرسل آخر رقمه 187، شكرا لك على تواصلك ونتمنى لك التوفيق. طبعا اللي يسأل عن سؤال الحلقة مستمعينا، سؤال حلقتنا يقول بين السوشيال ميديا والواقع هل تشوف أن العلاقات والمتابعات الافتراضية اللي نعيشها في شاشاتنا ممكن تتحول لفرص نجاح وصداقات حقيقية على أرض الواقع، أم أنها تنتهي بمجرد إغلاقك للتطبيق؟ وطبعا ثيمة حلقتنا اليوم أو موضوعنا العام عن العلاقات وأهمية العلاقات في صنع مستقبلك وصنع شخصيتك أيضا وتكوينها في هذا المجال. وتطرقنا إلى فقرة خبروك أنه أن الذكاء الاجتماعي طبعا هو شيء جدا مهم، أن الواحد يمتلك ذكاء اجتماعي قوي حتى ممكن ينعكس على طبيعة علاقاته، وأن العلاقة هي ليست واسطة بل العلاقة هي مهارة وتمكن. لما يعني يكون عندك محيط متفاعل عندك ومتواصل، ومجرد أنك تثبت نفسك في موقف معين ويطلب منك التدخل فيه دايرك مباشرة يذكر اسمك، لأنه هذا الإنسان وهذا الشخص يعني عارف هذا الأمر فيرشح اسمك مباشرة. كذلك قلنا أنك أنت حصيلة الخمس المحيطين فيك، أنه خمس أشخاص قريبين منك هم راح يأثروا عليك مباشرة، فإذا كنت في محيط إيجابي، محيط متطور، محيط يطور من ذاتك، فأكيد راح تتطور لا شعوريا، حتى فكرك، كلامك، سلوبك، كل هذا يتأثر فيه بالخمس المحيطين بك. وذكرنا أن هناك أساليب كيف أن الواحد ممكن يطور علاقته، وذكرنا أهم نقطة أن الاستثمار في البشر هو الاستثمار الأبقى، وشبكة علاقاتك هي رأس مالك الحقيقي في الحياة وفي سوق العمل. فشوفوا كيف أهمية العلاقات، ترى ما شيء بسيط أنك تبني علاقات في محيطك، وأهم شيء أنك هذه العلاقة مثل الزرع تهتم فيها، تسقيها دائما. والسقي في العلاقات طبعا عن طريق التواصل الفعال والتفاعل مع الطرف الآخر.
انزين عندنا فقرات اللي هي ايش قال، وطبعا هذه الفقره مستمعينا الاحبه عاده ناخذها من حكماء وعظماء عبر التاريخ، تكلموا كثير من الحكم وتفاعلوا فيها، وايضا ذكروا مواقف فاعله. فأكيد احنا نستمد هذه التفاصيل من هذا الحكماء، وأيضا خلونا يعني ناخذ صورة مقربة عن قوة العلاقات الإنسانية والمهنية، وكيف اعتبروها السر الحقيقي خلف كل نجاح، واسمعوا إيش قالوا. نتكلم بداية عن الروائي والشاعر العربي الكبير جبران خليل جبران، قال عبارة: نحن لا نتعلم المحبة من الآخرين، نحن فقط نكتشفها فيهم عندما نلتقي بهم. وهذه أصالة العلاقة مستمعينا، إن هي دائما تكتشف الجمال الإنساني وتناغم الأرواح في هذه العلاقة وقبل كل شيء. وعن الذكاء في العلاقات وبنائها، يقول الرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت طبعا، قال إن أهم عنصر في معادلة النجاح هو معرفة كيفية التعامل مع الناس. وهذه معادلة واضحة، أحيانا قد تملك العلم والمال، لكن دون مهارة التعامل والذكاء الاجتماعي تظل دائما هذه المعادلة ناقصة. وعن عمق العلاقات المهنية، يقول الخبير الإداري والتطوير الشخصي جون ماكسويل، يقول: الناس لا يهتمون بكم تعرف حتى يعرفوا كم تهتم. أعيد هذه الجملة الجميلة: الناس لا يهتمون بكم تعرف حتى يعرفوا بكم تهتم. وهي رسالة لكل قائد ومسؤول وشاب. العلاقة الحقيقية تبدأ من الاهتمام الصادق بالآخرين، وليس بفرض عضلاتك المعرفية والمهنية عليهم. جميلة العبارة: الناس لا يهتمون بكم تعرف حتى يعرفوا كم تهتم. بورتر جيل طبعا هو عن يتكلم عن شبكة العلاقات في عالم الأعمال والاستثمار، وطبعا هو أيضا ملياردير، يقول: شبكة علاقاتك هي ثروتك الصافية. وهذا ترجمان بذكاء: الأرقام في رصيدك البنكي قد تتغير، ولكن الأشخاص المخلصين والمبدعين في شبكة معرفتك هم ثروة حقيقية مستدامة لا تخسرها أبدا. يعني الكل يتكلم، حتى المليارديرية يقولوا لك أنه أهم شيء هي علاقاتك الاجتماعية، ثروتك الحقيقية علاقاتك الاجتماعية.

يلا آخر نقطة ونختم بحكمة شعبية بليغة تعكس عمق تراثنا وأصالتنا. اسمعوا هذه الحكمة زين ما زين. يقول لك الناس بالناس والكل بالله، اختصار لكل فلسفة العلاقات. خلقنا الله شعوب وقبائل لنتعارف، وطبعا ونكمل بعضنا البعض. ما في أحد يستطيع العيش أو النجاح بمفرده. هذه اختصرت كل الحكمة في العلاقات، الناس بالناس والكل بالله. فاصل قصير مستمعينا الأحبة، وبعدها إن شاء الله نواصل مشوار السبت. خلوكم تابعين، ونذكركم بسؤال حلقتنا اليوم اللي يقول سؤالنا يا عبد الله إيش يقول. يقول بين السوشيال ميديا والواقع هل تشوف أن العلاقات والمتابعات الافتراضية اللي نعيشها خلف شاشاتنا ممكن تتحول لفرص نجاح وصداقة حقيقية على أرض الواقع، أم أنها تنتهي بمجرد إغلاق التطبيق؟ على 9479975، وبعدها إن شاء الله نرجع لكم في فاصل ونواصل.

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

زين مستمعينا، يعني كلنا لاحظنا وكلنا نعرف أن حرارة الصيف ارتفعت، فبطبيعة الحال أنه أجسامنا تتضرر من حرارة الشمس وحرارة الأجواء بشكل عام. خلونا شوية ناخذ بعض المعلومات اللي تدعمنا وتفيدنا أنه كيف ممكن نحمي أنفسنا في الصيف، وأيضا تحميكم من حرارة أو من أشعة الشمس. أولا يقول لك النقطة الأولى، عليك بالترطيب والتغذية الذكية، شرب الماء بانتظام، ويقول لك تناول كميات كافية طوال اليوم دون انتظار الشعور بالعطش لتعويض السوائل المفقودة، تجنب الكافيين والسكريات، قلل من القهوة والشاي والمشروبات الغازية لأنها تزيد فقدان السوائل. هذه أهم نقطة يا جماعة الخير، الناس شريبة القهوة والشاي، ونقولكم شوية خففوا من شرب القهوة والشاي في نهار الحار لأنه راح يزيد من فقدان السوائل. يقول لك الأطعمة الغنية بالماء، الواحد عليه مستمعين أنه يتناول الفواكه والخضروات المرطبة مثل البطيخ والخيار والطماطم واللبن الرائب. كذلك وعند الخروج يقول لك الملابس والحماية الشخصية، تحاول يعني ارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون ومصنوعة من القطن لتسمح تهوية الجسم، اللي هي الملابس الفضفاضة البعض يسميها، ان تكون واسعة نوعا ما وخفيفة. طبعا هذا الشباب اللي يطلعوا دايما حاولوا تلبسوا هذه الملابس وأيضا الألوان الفاتحة. ودائما حماية الرأس والعينين، استخدم قبعات واسعة الحواف اللي هي مثل هذه الهات أو اللي لبسوها رعاة البقر عادة، بحكم أنها يعني تغطي مساحة أكبر من الرأس، مع استخدام نظارات شمسية تحجب الأشعة الفوق البنفسجية أو مظلة عند الخروج. البعض والكل يقول لك استخدم واقي الشمس، ضع كريما واقيا من الشمس لحماية الجلد من الحروق والأضرار بعيدة المدى. هذه للناس اللي يسوون تان الحين، ونقولكم ترى هلا هلا الشمس ما تسوي تان، الشمس ما ينلعب معها هذه الفترة. كذلك يقول لك الحفاظ على برودة المنزل والبيئة المحيطة، اغلق الستار أو اسدل الستار فخلال ساعات النهار لكي تحجب أشعة الشمس المباشرة وتقليل حرارة الشمس بنسبة تصل إلى 80%. الاستخدام الذكي للمكيفات والمراوح، استعن بالتكييف في أوقات الذروة، وإن لم يتوفر يمكنك قضاء بضع ساعات في مراكز تجارية أو مبان عامة. طبعا هذا يقول لك في حالة أنه ما توفرت عندك سبل التبريد، لكن الحمد لله أنه معظم الناس عندهم سبل التكييف، أنه الواحد في وقت ذروة الحرارة يستخدم عادة التكييف. طبعا يقول لك التبريد بالماء الفاتر، خذ حماما باردا أو فاترا ووضع قدميك في ماء بارد لخفض درجات حرارة الجسم بسرعة، هذا في حالة أنك تعرضت لضربة شمس أو ارتفاع لدرجة حرارة جسدك. وطبعا أيضا قدمنا الجدول، هناك بعض الأنشطة اليومية تقول لك تجنب الخروج في أوقات الذروة أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق من بين الساعة 10 صباحا أو 4 عصرا، حاول تعدل في مواعيد التمرين الأنشطة البدنية الشاقة إلى الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس لتكون الطقس مثلا لطيف وشوي فيه من البرودة. خذ فترات راحة كافية، إذا استلزم الأمر العمل في خارج استرح بانتظام في الأماكن المظللة لالتقاط أنفاسك. الله يحفظكم ويبعد عنكم الشر وتكونون بخير إن شاء الله. ويعني هذه معلومات جدا مهمة، وحتى أن الواحد يبقى دائما جسمه بعيد عن الحرارة وفي ترطيب دائما. وأهم معلومة شدتني أنه الواحد يقول لك اشرب ماي حتى ولم تشعر بالعطش، يعني ما لازم أنت تشعر بالعطش عشان تشرب، فخلوا دائما زجاجة الماي معاكم. ما شاء الله يعني أنا لاحظ الصباح في السيارة وتشوف أحيانا في الزحمة تشوف الناس عندهم

اللي هي هذه العلبة أو قارورة الاثنين لتر أو لتر ونص تقريبا، وتشوفه يشرب ما شاء الله من الصباح، وهذا شيء جيد. كذلك أيضا وجود الماء في أجسادنا جدا مهم، شرب كميات كافية من الماء. سمعينا الأحبة، ما بقى شيء على وقت أذان المغرب. أذكركم بسؤال حلقتنا اليوم، واليوم حقيقة حلقة مثرية، يعني نتكلم عن موضوع العلاقات وأهمية هذه العلاقات على بناء الشخصية وكذلك تطوير نفسك، وكذلك إيش ممكن يعني ينعكس هذا الأمر عليك. ويقولون أن العلاقات الجسر التواصل هذا هو بحد ذاته واسطة، اللي هي الواسطة المقصود فيها أنه مهاراتك وإمكاناتك دائما تخليك في بال الآخرين، لما يحدث أي عمل مباشرة يذكر فلان لفلان أو يذكر اسمك أنه فعلا هذا الإنسان متمكن في هذا المجال. فأكيد مستمعينا من الضروري جدا أنه الواحد يطور من نفسه ومهاراته وإمكاناته حتى أنه يكون دائما حاضر وجاهز. سؤال حلقتنا يقول: بين السوشيال ميديا والواقع، هل تشوف أن العلاقات والمتابعات الافتراضية ممكن أنها تتحول إلى علاقات واقعية وصداقة حقيقية على أرض الواقع، ولا أنها تنتهي بمجرد إغلاق التطبيق؟ شاركوني على 947-99-975. طبعا الأذان إن شاء الله نطلع لفاصل الأذان، كم باقي؟ خلاص مستمعينا الأحبة نطلع وإياكم لوقت أذان المغرب. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبعدها نرجع في آخر فقرة عندنا، فقرة ما قبل الأحد، وختام أيضا البرنامج. فاصل إن شاء الله ونرجع لكم.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

عودة لكم مستمعينا الأحبة، وتقبل الله طاعتكم، والله يحفظكم في دروبكم، وين ما تكونون إن شاء الله تكونون بخير وعافية وسلام وأمان. وحقيقة شكرا على تفاعلكم الجميل على موضوع اليوم، موضوع العلاقات، شكله كان يعني قريب منكم هذا الموضوع، وكثير من تفاعل فيه يعني، وهذا شيء جيد بحد ذاته. ونعرف أيضا قيمة بناء هذه العلاقات في مجتمعاتنا جدا مهمة، ولها أثر إيجابي ينعكس على شخصيتك، فاهتموا في هذا الجانب يا مستمعينا ومشاهدينا. وصلنا وإياكم إلى آخر فقرات، يقول لك: والآن في هذه اللحظات الساكنة خذ لك نفس عميق، واترك خلفك أي قلق أو تشتت. الأحد بكرة ما هو مجرد عودة للروتين، هو صفحة بيضاء تقدر تكتب فيها قصة نجاح ملهمة وجديدة. خبروك كيف تستقبل الأحد بروح العلاقات الذكية، خلونا ناخذ هذه التفاصيل. طبعا ابني جسرا بكلمة، بكرة وانت داخل لدوامك ابدأ بابتسامة صادقة وتحية دافئة لزملائك. تذكر ما قلنا اليوم، ان العلاقات هي رأس مالك الحقيقي. كلمة طيبة في الصباح تفتح لك باب مغلق أو تصنع يوم لشخص آخر. رتب دايرتك، وقبل ما تغمض عيونك الليلة تذكر حكمة الناس بالناس والكل بالله. فكر في الأشخاص الطموحين والمبدعين في حياتك، واجعل بكرة فرصة لتعزيز علاقتك فيهم، لأن محيطك الإيجابي هو وقود الاستمرارية والنجاح. دائما نسمع عن المرونة والتعامل. مرونتك وتعاملك الذكي في عالم سريع ومتغير، هذا هو مثل الحراك الاستثماري اللي تكلمنا عنه والتكنولوجيا اللي شفناها. تذكر أن مرونتك في التعامل مع الآخرين هي اللي تصنع الفارق. دائما واجه التحدي بذكاء اجتماعي وهدوء، فالأبواب تفتح للمبتسمين دائما. وأهم أمر يا مستمعين، خلي امتنانك دائما في القلب. اشكر الله على كل نعمة، نعمة الأهل والأصدقاء، المعارف، الناس الطيبين اللي يمرون في طريقك، اللي يتركون دائما أثر جميل في قلوبنا. فالنوم بقلب ممتن هو سر العقل المبدع والروح المرتاحة. يا جماعة الخير، ترى بكرة الأحد هو يوم جديد للعمل، للبناء، للتطوير، لتطوير أنفسنا وعلاقاتنا، وهذا طبعا في هذا الوطن الغالي. روحوا إلى دواماتكم وأنتم عازمون على أن تكونوا دائما النسخة الأجمل والأكثر تأثيرا. مستمعينا الأحبة، وصلت وياكم لختام برنامج مشوار السبت، مشوار حقيقة طويل وعميق، مشوار يحمله من التفاصيل الجميلة في بناء العلاقات، وكيف أهمية هذه العلاقات اللي تنعكس على حياتنا اليومية وبناء شخصياتنا. ودائما أذكركم، خليك براند، خليك دائما الناس تعرفك بشخصيتك وبأحلامك وبطموحاتك وأيضا بمهاراتك، لأن هذا بحد ذاته يسهل عليك من الأمور الكثير. وقبل ما نختم جماعة الخير، أنا مدرك تماما أنه الكل يجهز للعيد، وعيد هذا الكلام مرة أخرى، خلوا بالكم لأنفسكم، اهتموا بسلامتكم، روح تسوق وأنت بقلب هادي وعقل يعني متزن، لا تندفع كثيرا. تأكد مثل ما أنت مستعجل غيرك مستعجل، مثل ما أنت تريد تخلص غيرك يريد يخلص، فطبيعي بطبيعة الحال يعني خلوكم هادين وتوكلوا على الله. ودائما حزامك أمانك، وخلي مسافة بينك وبين اللي أمامك، واستخدم إشارات التوجيه في المركبة حتى تكون في أمان دائم. كنت معاكم خلال هذه الساعتين المتواصلتين، أخوكم عبد الله بن سيف، الإعداد والتقديم والتنفيذ الصوتي، رافقني طبعا في الإخراج المبدع والرائع والعزيز الأخ بدر البلوشي. تصبحون على واقع أجمل وعلى علاقات تملأ حياتكم بهجة وسرور. في أمان الله، وألقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل في نفس الوقت ونفس اليوم.

0: النت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعد.

0: أعطينا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: الشبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: thirsty.
1: سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط، و98.5 صلالة.

97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش

نمالة خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالة خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: دلوقتي خطيبة اسمها رسالة من تحت الماء. شاعر الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي هيشترك في

اشترك في الصلوات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر. أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر. وبعدين معانا آلة جديدة هيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5 صلالة.